أخذه الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم

ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً

لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر

الْمُشْرِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا.

الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا

رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم

عَلَيْهِ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ

0: وفي المواد الأدبية دي من ضمن وقت الكتاب والتمثيل. أما دول مع موقف أنت اللي فيه عادي منه ما إنه يقول لي موقف حركة أكثر. ما تفهم ما هي بتاعها جد بني سلي ولا سلي سلي. إذا كان جابت مقرب في الأسنة من الجنوبي هو ما بيبقى تعمل شوية. دوني بيرى ما فاهم هو تاجي بوت راي تمام لكن دوني كان جدي الله هو عندي وانا شبيتي الله وانا ليان الله جد عندي زي ما يقول درساكو رواني ما يدي هندي دم ولا نايم عندي زي ما يدي كمان من درساكو نت الله جد يقول الله عندي من بعد ده
1: Tanayan gaya na po ang tulo ng drago. Kung daga pamaron ni, daga pigiro de al ni kulitin.
0: Pero de gati. Gali ni gati na. Halika ala iti na kada ni maminka. Ang hindi kong buwari lati ngayon burong kong mauni. Ang mami hindi harjo ni kada siya ko kanisyo. Hindi po siya kaya gira Sudah jero kata mahar ke anda ini kan ini pada kendi di kiam di pada kendi di kiam di kiam di kiam mahar ke anda ini kan jero
1: ini kan saya om ay berkat muat tu anak waktu bawa nanti tu kendi mau tu ni nani dan guru bawa endawi tu ni mami orang mahu lepas saya nak
0: ini dia ada dia pekar pokok ini ni nama ini nama kata ini kan ini sama rumah ni orang kasihan tu kam har ga Allah min ko tun yi tsaya min ma fa mi turi sosai
1: amma dun
0: natti latti sosai
1: awa
0: mi dari mi yan dai din ko mi dun bi mi kai to ni kan fa asami ko dun wata tabba i ko amma mi natti be ga
1: amma da ni
0: wata yan dir kan wata yan dir wata yan dan yi dan ko so da nan mun ce ko ma ko amma mi dun ta hanji ni ko kuma mi dun go sai ka kana dun ga ko in da sa fa din ya di kuci
1: I'm going to go to the hospital.
0: Malam,

0: 定人一発分に来てしまう。
1: そうかや
0: ん。特にそうだと思うと、それで合格も悩んだもん。一発でもいいやんって、愛情に反発もいいし、そう、出るのが出たんですよ。まだまだ、あ、やんな。でも、あやだけ遊んでるまで。
2: 我想还有几斤肉吗？
0: 我拿回去就准备，我这肉我已经把这个阿妈弄完了。
2: 啊，啊，这边肉多少？
0: 这三斤斤肉，这个阿妈准备干脆点嘛。你这阿妈你莫跟我吵什么，俺这边的多一点，应该吃汤。
3: Sitirki nyande daiki annabi sallallahu
2: الله عليه وسلم ولا قرد أنك أن النبي جبهور ما في المسيح يندد من دنيم لأنهم المسلم ويندد ألتيني لأسحاب أما في المقوالي شبهت يندد ألتيني سيبو أبدا سيوا يندد ألتيني من دنيم يمبو المسلم ويندد المهيسة أما في المقوالي ولكن يجب ان يكون هناك الكثير من المهيئه التي يجب ان يكون هناك الكثير من المهيئه التي يجب ان يكون هناك الكثير من المهيئه التي يجب ان يكون هناك الكثير من المهيئه التي يجب ان يكون هناك هذا نسينا كندي قط إنسانا حقيقة إذا رجل دمكم قطم أندي نت سيادة هند إذا رجل دمكم يبود قط يبود يوم ما كلا كلا وانت رجل دمكم أندي وانت رجل دمكم أدا سيادة بابكم يجدي يندي شجر فيها بندير بندير نعم andin hande wadi wadi afani be tegal ko mai sheida take do yowa moje kono nodde kono yake irin sanana da kongol aidi ko dide andi dunno ya kono dunya da kono dunya da to kono din no irin mazu amma ko ce bau di gobi idu anda ko ima di der kirin der chocho du hoje da di ko dinan di chocho misali what a little temple, Roman, what a little damn good yard, what a good water, what a little dump. The no load and pen the maiden, let him sell maiden, let him put him in Kessel. If I'm anything, what to do, I don't know what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to قال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير دائي وقبوبن جنب ديواني ثم انت النبي صلى الله عليه وسلم وقبوبن اين جنب دلائل ذو جنب ونندينو جيبي وجودي توبيجي كذا كذا كذا جهار الله واسرمو در الدنيا رفت أتى الأمين إحوا ثم ننا انتاريه ماكو ننا بل من دنيا من ينت كذا ينت ألت دنيا تشاف تشاف قيدي تيلو تشاف رسول أول رسول المرة رسول ثاني تشاف سيو إماجو إذنهم هار ياكي كل ليمو ينتهي الله عند سورة ملائكة جبريل آج إفراج ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق الإنسان من خلق فالعرب الأكرم الذي ألم ألم ألم الإنسان ما لم يعلم حتى حرك رجل عندنا يقدمبو النبي صلى الله عليه وسلم يقدم وتكلم كمو وتنم آياته وازن التوبيدي إن مكة الدوبي سفق إن موازن الدوبي سفق إتجه إن wadane makko yibbe ko shi juldan ko arande je der worbe sayyidina abubakar radiyallahu anhu erege bo e khadija fitu ko makko der ene robe to diga don juldan ko wadi fadum intisharat islam intisharat katira daga juldan ko wadi na ci duniya ruku ishirmina har wasu idan su bi kudade kudade yunda ku su tudo wala dina ma da su tudo su ku ya da su darga su tudo asan yande idan Umar wasu silmi yanda tirina Umar silmi yake nan fa yayi tawi annabi ya sahabu ma ku shuge wuro daru arga ko dabi ko a dishi kudu to don kudade ferde dirina Umar ko ali shi da todo e kullu e ferde ya tus mena ke he ferde da nan ta fa yo da yo me shirni e gurte gurte kawai gurte gurte e kana ka wurti me din da dalla su ka ba dalla su ka ba a a abi ko dan kan beke 40 e duniya nan da kan be shi 30 da e tara e kan be me jode da kyoti a wato shafan din nai anda ke arba yake don ko ita nan ku ti yaje ji wurin te ne he sar te dar ko mai ko da da shi ne ke wurin dar an ma ni ma ku a a yake na abu ya halin ne habar ba wanda ne mati ko wadin ne to ashi annabi ya har kai ne ko ko mai heji mun ba ne ko mai heji mun ne ashi ko mai wato sai ko mai ashi dan da metti ko shi shawa ayun ma wani sai he he nan da nan ma da eji ne shi shan ka da he da ta ta diga ne ni ko ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne wannaki yikenan a gongol ba a haide bi haye judurde an sai na amurki judurna ha bilal umma nadin wani umma nadin Allahu akbar Allahu akbar de wani gol sai mu buja da mu shawa kilo sai da Umar nani nani nani kongol amma jumbo nan ta sai dari da saki din hoje daru daru daru to abu ya ga wara shawa maka gani nadi yake na shahadan la ilaha illallah shi ke nan ai har da wani sunna ai da da ni nadi nai ke da ni the last day aida hauti kullila mo won du albay ko kullili mo andan annabi yo jo dake makka du bi sab e tadi ai hauti ke de ko ho di madina wa sab ko aida hauti du kadi bi sab ko di ke to wa ye da ma ye da ma an di na e jirin tari di jini ke nya kadi mo du ya na adi da ko ho ma ku garo ku di sab ko dan al-qawl sayyidina Abu Bakar Mubaya in Abu Bakar Mubaya wa tudubi ni ilin disetta diga dong ikena paham kuma ho di ham kuma kuma ko sitin diga ti dina Umar ba sayyidina Abu Bakar ba ham kuma di ba e dan ya diga dan sai nan dina Umar dina Umar nan ma ham nan kadi banci haje ya take diga dong ham kuma ho di garab sitin kana tun garbi ne a sayyidina Usman idan Usman mun majiki idan
1: Alam Ali Adam Murad Makaranta, Yechal, Ekot.

حلوة يا ست البنات يا متعة للروح والنظر يا حلوة يا ست البنات يا متعة للروح والنظر طولتي بتخبي الغرام الليلة في عيونك ظهر يا حلوة يا ست البنات يا متعة للروح والنظر الليلة في عيونك ظهر يا حلوة يا ست البنات يا متعة للروح والنظر طولتي بتخبي الغرام الليلة في عيونك ظهر في نظرتك في بسمتك في خدودك الحلوة.

نظرتك في بسمتك في خدودك الحلوات زهر خلاك أحلى من البنات والله أحلى من القمر.

المصور يا ملا هات خلاكي في احلى الصور قل المصور يا ملا هات خلاكي في احلى الصور وخلاني تايه في الغرام رواجيكي اكثر من شهر خلاني تايه في الغرام رواجيك شهر ورا شهر اليوم عيوني قالوا لي بحب لك قلبك شعر اليوم عيوني قالوا لي بحب لك قلبك شعر خلاكي شعلة ضوي نور والله أحلى من القمر.

زي القمر والله أحلى من القمر دي زي القمر والله أحلى من القمر دي زي القمر والله أحلى من القمر.

0: mutuma da la filin zaben muku lafiya kenan aka saurara daga nan gidan radio BRC to kan Bauchi shi ka lokacin mu karfe 12 saurara minti ya ga shirin mu karshe
1: Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tu izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin وبقي كل باغين وحسد كل حاسد وقدر كل قادر وكيد كل كائد وعداوه كل عدو وطعن كل طائن وهي لكل متحيل وشماته كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسه كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها الينا اللهم